0: غفو
1: غفو
0: رادو زير
1: رادو زير
0: غفور
1: غفور
0: وقف
1: وقف
0: غفور
1: غفور
0: قاف ألف زبرقاء

0: بشعوب
1: أعو
0: ذال بيش دو
2: ذال بيش
0: دو أعوذ
2: أعوذ
0: وقف
2: وقف
0: أعوذ
2: أعوذ
0: يا واو بيش يو
2: يا واو بيش يو
0: فواو بيش فو
2: فواو بيش فو
0: يوفو
2: يوفو
0: نو زبرنا
2: نون زبرنا
0: يوفونا
2: يوفونا
0: وقف
2: وقف
0: يوفون
2: يوفون
0: تا زبرتا
2: تا زبرتا
0: عين ألف زبرعة
2: عين ألف زبرعة
0: تاء
2: تاء
0: واو زبر
2: واو

0: وقف
1: وقف
0: حصول
1: حصول
0: هكذا زبرها
1: هكذا زبرها
0: راوا وبيشرو
1: راوا وبيشرو
0: هارو
1: هارو
0: نو زبرنا
1: زبرنا
0: هارونا
1: هارونا
0: وقف